0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله سواكم فإن لا تأسوا إلى السبوع من تمام الصلاة رحمكم الله mohon sahabnya diluruskan, dirapatkan, dan sahabat yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah merahmati dan semua amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. الله أكبر.

0: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.

0: صور الله العظيم صور الله العظيم الذي حزن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, kru dari sana, demikianlah khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda ya. Selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan berlanjut ke program berikutnya, yaitu mitos dan fakta. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته.